0: بيرن.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا لم يعب تصوت. لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة. بعدين $100 ما بضر حلوه خوف $100 وصوت.